شوف الكيلومتر توصل، شوف داك السيمون في المول الجمال ديال الكرافان، ولا شي ناس اللي يمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش الكازين، راه غادي يعطيو واحد

ديما تيسالي ديما تيسالي ديما تيسالي ديما تيسالي ديما تيسالي ديما تيسالي ديما تيسالي ديما تيسالي ديما تيسالي ديما تيسالي ديما تيسالي ديما تيسالي ديما تيسالي ديما تيسالي ديما تيسالي ديما تيسالي ديما تيسالي ديما تيسالي ديما تيسالي ديما تيسالي ديما تيسالي ديما تيسالي ديما تيسالي ديما تيسالي ديما تيسالي ديما تيسالي ديما تيسالي ديما تيسالي ديما تيسالي ديما تيسالي ديما تيسالي ديما تيسالي ديما تيسالي ديما تيسالي ديما تيسالي ديما تيسالي ديما تيسالي ديما تيسالي ديما تيسالي ديما تيسالي ديما تيسالي ديما تيسالي ديما تيسالي ديما تيسالي ديما تيسالي ديما تيسالي ديما تيسالي دي

نشوف اللي تلامات الصبح نشوف داك السمك المجمل ديال الكرافان ولا شي ناس يمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش الكايزين راه غادي يعطيو واحد